0: Минутка веб-радіо Саудовської Аравії на радіо Чіпльдук.
1: انا اتوقع من اسم المسرحيه الطرطنقي اكيد هذه كلمه قديمه ومن الموروث ايش معنى الطرطنقي هذه
2: الطرطنقي هذا اللي لا يحل ولا يربط هذا الانسان اللي وجوده وعدمه واحد
1: اللي ما عنده شغله
2: اي لا مو يعني يقول طرطنقي هذا قاعد لا شغله ولا عمل ويودونه ويبونه على قولتهم راي كلمه توديه وكلمه تجيبه
3: نعم
2: والاسبوع يقول لك والله انا قاعد بهالبيت طرطنقي يعني ما ياخذ الراي باي شيء
3: صحيح
2: عارف فانسان هم يقودونه وهذا احنا اليوم الان في نقطه مهمه جدا
0: Это была минутка веб-радио Саудовской Аравии на радио Чипльдук.